يوم كنا ركشي أفريقيا. كون شنسيرا أهبشة. شن يا فزما سابن غابن أداوا كوي. هدي ورقينجوي بكوي ما سلو جدا مكامي. دنا أداوا أهبشة. ركشن سونا. كون شندا كارن الأمر هبشة دومن سيرا. Watu Ethiopian People's Forces Alliance for Survival. Na nuna cewa rikicin tsaro a kasar ya shiga wani sabon mataki. Kawancen wanda ya hada da Amhara Fano National Movement, Tigray People's Liberation Front, watu TPLF, Oromo Liberation Army, watu OLA, da kuma wasu kungiyoyi hudu daga yankunan Ogaden.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من تشرين الأول 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جورد، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن مباراة الأخوة والصداقة التي جمعت بين نادي قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم في قونيا شكلت نموذجا استثنائيا يجسد أواصر الأخوة والتضامن ووحدة القلوب بين البلدين والشعبين الشقيقين. وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على اللقاء الكروي التاريخي، وجه الرئيس أردوغان تحياته القلبية ومحبته الخالصة للاعبي المنتخب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي حل ضيفا عزيزا على تركيا بمناسبة هذه المباراة ذات المعاني السامية. وعبر الرئيس أردوغان عن امتنانه العميق لأهالي قونيا قائلا: أتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسم شعبي ونيابة عن الإنسانية جمعاء إلى أخوتنا الأعزاء في قونيا الذين ملأوا ملعبنا الذي يتسع 42,000 متفرج عن آخره، واحتضنوا المنتخب الفلسطيني بحرارة وأظهروا دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية، ومذكرين العالم بأسره مرة أخرى بالمأساة وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين وغزة.

وجدد الرئيس أردوغان موقف تركيا الراسخ بالقول: بصفتنا تركيا سنواصل الوقوف صفا واحدا مع أخوتنا في فلسطين وغزة والدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية وإظهار تضامننا بكل قوة وثبات. أكد رئيس دارة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران أن مباراة الأخوة والصداقة التي جمعت بين نادي قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم أثبتت مجددا قدرة الرياضة على تجاوز الحدود وتوحيد القلوب حول مشاعر إنسانية واحدة، مشددا على أن المنتصر الأكبر في هذه المباراة هو الإنسانية جمعاء. وفي تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أمس تعليقا على المباراة المذكورة، أشار دوران إلى أن المستطيل الأخضر في قونيا شهد ما هو أبعد بكثير من مجرد منافسة كروية، حيث كانت القلوب تقفز تضامنا مع فلسطين، مضيفا بالقول: هذا اللقاء المعنوي بين قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني أظهر مرة أخرى القوى الكامنة في الرياضة لكسر الحواجز وجمع الشعوب على شعور واحد، لقد فازت الإنسانية اليوم. وعرب دوران عن بالغ سعادته باستضافة لاعبي المنتخب الفلسطيني الأبطال على الأراضي التركية، وتابع قائلا: تقاسم الحماس ذاته والالتقاء على أرضية ملعب واحد لم يكونا بالنسبة لنا مجرد مباراة رياضية عادية، بل تجسيدا حيا ليد العون التي نمدها للشقيق الفلسطيني وتعبير صادق عن تضامننا القلبي معهم. وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان سنواصل الوقوف إلى جانب فلسطين، ولن ننسى أبدا المأساة الكبرى التي يعيشها أهلنا في غزة، وسنظل سندا لنضال الشعب الفلسطيني العادل. وإني لأتمنى أن تحمل تحية الحب والوفاء المنبعثة من قونيا هذا المساء إلى غزة والقدس وكل ربع فلسطين. وأرفق رئيس دارة الاتصال تغريداته بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي وثقت أجواء اللقاء الودي المتميز. عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث تصدرت تركيا خالية من الإرهاب ورؤية المنطقة الخالية من الإرهاب مباحثات الاجتماع. وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر حساباتها الرسمية أنه تم إطلاع المجلس على الأنشطة التي تنفذ بعزم ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة التهديدات والأخطار التي تستهدف الوحدة الوطنية والتضامن والبقاء، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية PKK, KCK, PYD, YPG وجولان وداعش. وأكد البيان أنه جرى تقييم الخطوات المتخذة والخطوات المقطوعة على طريق تحقيق أهداف تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بحزم تام من أجل أمن بلدنا وشعبنا، فضلا عن أمن ورفاهية واستقرار دول الجوار والمنطقة برمتها. وفي الشأن السوري، تناول الاجتماع التطورات الإيجابية المتعلقة بتعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية وبسط سلطة الدولة في عموم البلاد ومسار الاندماج، حيث جرى التأكيد على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري لإعادة بناء وطنه وتعزيز روابطه مع المجتمع الدولي. أما فيما يخص العراق، فقد شدد البيان على أن أمن واستقرار العراق يكتسبان أهمية بالغة للمنطقة بأسرها، مرحبا بجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية في عموم البلاد، ومجددا الإرادة السياسية التركية في دفع عجلة التعاون الاستراتيجي مع بغداد قدما. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تطرق البيان إلى التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد تحول إلى حلقة مفرغة تفاقم الهشاشة الإقليمية، مع توجيه نداء عاجل للأطراف للعودة إلى طاولات المفاوضات وإنهاء النزاع الذي تتفاقم تداعياته العالمية تدريجيا. ولفت المجلس الانتباه إلى أن الإدارة الإسرائيلية تواصل هجماتها متجاهلة التعهدات والالتزامات الخاصة بإرساء السلام في غزة ولبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية التي تعرقل جهود الاستقرار وتنتهك وحدة الأراضي والسيادة السورية أيضا. وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، بحث الاجتماع التطورات الراهنة والتداعيات الإقليمية والعالمية للهجمات المتكررة التي تركزت على البنى التحتية المدنية ومطارات

ممرات الملاحة، موجها دعوة للأطراف بضرورة التحلي بضبط النفس وإرساء وقف إطلاق النار أمام مؤشرات التصعيد والانتشار الخارجة عن السيطرة. وفي الشأن اليمني، أكد البيان أن التصعيد الأخير في اليمن يزيد من مخاطر الأمنية في المنطقة، لا سيما بالنسبة لدول الجوار، مشددا على ضرورة تحقيق التهدئة الفورية التي تعد ذات أهمية قصوى للاستقرار العالمي. يستأنف مجلس الأمة التركي الكبير أعماله التشريعية اليوم الخميس، وذلك بعد عطلة استمرت 51 يوما ليستهل دورته التشريعية الخامسة للولاية 18 بجدول أعمال حافل يتصدره تأسيس لجنة المتابعة في إطار هدف

قانون الهلال الأحمر التركي والحزمة القضائية 13. ومن المقرر أن تبدأ مراسم الافتتاح الرسمي بوضع إكليل من الزهور على نصب أتاتورك التذكاري في البرلمان في الساعة 1 بالتوقيت المحلي بحضور رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش، تليها دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني. وبعد انتهاء المراسم التي ستقام عند نصب التذكاري، ستفتتح الجلسة العامة للبرلمان التركي في الساعة 2 برئاسة رئيس البرلمان كورتولموش. وعقب إلقاء كلمته الافتتاحية، سيقوم كورتولموش بتقديم الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجمعية العامة، ثم سيتم عزف النشيد الوطني، وبعد ذلك سيلقي الرئيس أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة. وفي ختام فعاليات اليوم الأول، يستضيف رئيس البرلمان كورتولموش حفل الاستقبال التقليدي بمناسبة افتتاح العام التشريعي في صالة المراسم بالبرلمان عند الساعة 6:30 مساء، على أن تبدأ الجلسات الفعلية للجمعية العامة يوم 6 من تشرين الأول أكتوبر الجاري.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية رفضها القاطع للاقتحامات المجموعات الإسرائيلية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات تؤجج التوتر في المنطقة وتقوض جهود السلام والاستقرار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع التركية، تناولت فيه آخر المستجدات الأمنية وأنشطة القوات المسلحة التركية والتطورات في الإقليم. وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها واعتداءاتها في غزة والضفة الغربية، والتي تسببت في استشهاد 74 ألف فلسطيني من النساء والأطفال والرضع، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك لاتخاذ تدابير رادعة لوقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني. حظيت المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين المنتخب الوطني الفلسطيني ونادي توموسان كونيا سبور على ملعب كونيا الكبير، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن فعاليات يوم فلسطين بإشادة واسعة واهتمام إعلامي ودولي كبير عبر المنصات الرياضية والاجتماعية العالمية. وأبرزت منصات رياضية وإعلامية دولية المشاهد التضامنية والتنظيم الجماهيري في المدرجات، حيث كتبت منصة فولت ويت الكروية الشهيرة إن المباراة شهدت مشاهدة استثنائية تكريما للشهداء، لافتة إلى إيقاف المباراة رمزيا عند الدقيقة 89 وتسعة وخمسين ثانية تحت شعار تأجلت المباراة حتى تحرير فلسطين، إلى جانب رفع لافتات ضخمة وإلقاء الألعاب في الملعب لصالح الأطفال. من جانبها أشارت صحيفة أي أون بالستاين وقنوات إخبارية مثل كيو نيوز و أي آي جارمان نيوز جارماكي نيوز وشبكة قدس الإخبارية إلى أن جماهير التركية قدمت نموذجا يتحدى الصمت الدولي من خلال تكريم رياضيين وصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي. كما توقفت وسائل إعلام وصحفيون دوليون من بينهم المعلق الرياضي الفرنسي أدريان سبيتيري والناشطة البريطانية سارة وينستون والصحيفة الإسبانية صحفية الإسبانية شيلا حامد عند اللفتة التضامنية بإيقاف المباراة في الدقيقة 10:14 تخليدا لذكرى 1014 رياضيا فلسطينيا استشهدوا في غزة، مؤكدين أن الحدث تجسيد حقيقي لرسالة كرة القدم في دعم القضايا الإنسانية ونصرة الشعب الفلسطيني. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استشهاد صحفي فلسطيني آخر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان صحفي أن الصحفي محمد عبد العزيز النجار العامل في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية استشهد إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار البيان إلى أنه باستشهاد الصحفي النجار يرتفع إجمالي عدد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي الذين قضوا جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 263 شهيداً. وأدان البيان بأشد العبارات استهداف واغتيال الصحفيين

الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم إلى إدانة هذه الجرائم ضد الكوادر الصحفية. وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام داخل قطاع غزة. حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 450 موقعاً نزح إليه الفلسطينيون في قطاع غزة تواجه خطر الفيضانات، مشيرة إلى أن هذه المناطق تأوي نحو 5 إجمالي سكان القطاع. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للعائلات للاستعداد لموسم الأمطار، لافتا الانتباه إلى أن العديد من النازحين يضطرون للانتقال من المناطق المهددة بالسيول إلى أبنية مهدومة أو متضررة تفتقر لسلامة الإيواء. وأشار دوجاريك إلى أن الفرق الأممية عاينت أكثر من 450 نقطة نزوح ذات خطورة عالية جراء الفيضانات والتي يقتلها ما يقارب 20% من سكان غزة. وشدد المتحدث الأممي على أن تنفيذ أي عمليات نقل واسعة النطاق للسكان يتطلب أولاً تطهير المواقع الجديدة من مخلفات الذخائر والمتفجرات، فضلاً عن فتح طرق الوصول وإقامة شبكات الصرف الصحي وتوفير المياه والبنية التحتية الأساسية. وأكد دوجاريك أن القيود الشديدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى نحو 65% من أراضي القطاع تشكل العائق الأكبر أمام المساعدات، في حين تكتظ النسبة المتبقية وهي 35% بأعداد هائلة من النازحين. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للسلطات الإسرائيلية إلى منح المزيد من الموافقات لإدخال المعدات والآليات وقطع الغيار والوقود والمواد الأساسية، مشددا على الحاجة الماسة والمسارعة إلى توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإيواء والوقود.

يعني وصيانة المعدات فحسب، بل تمتد لتشمل استعادة قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الأساسية بشكل مستدام. وأشار الوزير الفلسطيني إلى أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ وخدمات التأهيل والدعم النفسي، مبرزاً الأولويات الحالية المتمثلة في إصلاح المنشآت الطبية المتضررة وتشغيل الخدمات الأساسية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الكوادر الصحية وتطوير آليات تمويل مستدامة للقطاع. وأشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، حيث جرى بحث الاحتياجات الصحية العاجلة وتقييم الأضرار، إضافة إلى سبل الموائمة بين الاستجابة الإنسانية الطارئة وخطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار طويلة الأمد. يذكر أن مشاركة الوزير أبو رمضان جاءت ضمن فعاليات الافتراضية للدورة 73 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي.

كانت نيلوفر الصغيرة تنظر من النافذة وتراقب ما حولها بينما كان والدها يقود السيارة. كانوا في طريقهم لقضاء عطلة عائلية. كانت جدتاها وجديها وأقاربها الآخرون يجتمعون في القرية ويحتفلون معا بهذه الأيام المميزة كما كانوا يفعلون في العديد من الأعياد الأخرى. ما الذي يمكن أن يكون أجمل من هذا؟ منذ أن اقترب العيد كانت هناك بهجة جميلة في جميع أنحاء البلاد، فقد تحدث والدا نيلوفر عن زحمة الطرقات على الرغم من أنه كان يوما داخل أيام الأسبوع. كان الأمر كما لو كان الجميع يحاولون اللحاق بمكان ما. كسرت نيلوفر صمتها فجأة وقالت: أبي، لقد لاحظت أن كل سائقي الشاحنات رجال، ألا توجد سائقات إناث؟ أصغى والدها ووالدتها إلى ابنتهما بدهشة وبدأا يبتسمان. ابنتي الجميلة، أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي، أنت تنتبهين جيداً. لحسن الحظ شاهدت قبل أيام برنامجاً على قناة TRT حول هذا الموضوع، وكان البرنامج يقدم أول سائقة مركبات ثقيلة في تركيا وهي ليلى آت كوباران. ليلى آت كوباران هي امرأة موديل 64 على حد تعبيرها. عندما كانت تعاني من صعوبة في النوم وهي طفلة، كان والدها يأخذها في شاحنته ويجعلها تنام على صوت المحرك ثم يضعها في الفراش. فضلت ليلى آت كوباران المعروفة أيضا باسم ملكة الطرقات أن تسير على خطى والدها في اختيارها لمهنتها. ذات يوم أراد والدها أن يشتري هدية لابنته التي كانت قد بدأت للتو في الصف الأول الابتدائي لأنها تعلمت القراءة. وعلى الرغم من أن والدتها قالت لها أن تطلب سواراً ذهبياً، إلا أن ليلى الصغيرة صحبت والدها مباشرة إلى متجر الألعاب وطلبت منه شراء لعبة خلاطة خرسانية، وحتى ذلك الحين كان شغفها بالمركبات الثقيلة واضحاً. عندما كبرت وقفت أمام والدها وشاركت معه اختيارها المهني، وعلى الرغم من أن والدها كان يرغب فيها أن تمتهن ابنته مهنة مثل المحاماة أو الطب، إلا أنه دعمها عندما رأى أنها كانت متحمسة جدا لأن تكون سائقة. كانت ليلى آت كوباران جريئة وواثقة من نفسها لدرجة أنها تقدمت لامتحان رخصة القيادة لتصبح سائقة مركبات ثقيلة ليس مرة واحدة ولا مرتين بل 5 مرات، وعلى الرغم من كل العقبات لأنها امرأة في هذا المجال من العمل الذي يناسب للرجال، فقد فازت في النهاية. هذا كان انتصارا لها ونقطة تحول في حياتها. وهكذا واصلت مسيرتها في قيادة السيارات التي بدأت في عام 1987 إلى أن تقاعدت في عام 2017. ربما لم تترك آت كوباران التي عملت سائقة في تركيا وخارجها لسنوات عديدة، لم تترك أي مركبة لم تستخدمها، فمن شاحنات القمامة إلى سيارات الأجرة، ومن الصهاريج إلى سيارات الإسعاف، ومن الحافلات إلى شاحنات القطر. استخدمت كل أنواع السيارات التي يمكن أن تتصوروها، فقد أصبحت رائحة الديزل وورش التصليح والسيارات لا غنى لها عنها. كان لليلى آت كوباران التي أدت مهنتها بحب كبير شرف أن تكون أول امرأة سائقة مركبات ثقيلة في تركيا، وأورثت خبراتها في هذه العملية للأجيال القادمة في كتابها الذي يحمل عنوان حياة التروس العكسية. وفقاً لهذه المرأة الرائدة، فإن المهنة ليس لها جنس، هناك فقط أولئك الذين يقومون بالمهنة بشكل جيد وأولئك الذين لا يقومون بها. استمعت نيلوفر إلى والدها في صمت باهتمام كبير بينما كانت تواصل النظر من النافذة وتلعب بيدها بالقلادة الخشبية المعلقة حول عنقها. عندما انتهت قصة حياة ليلى آت كوباران، انتظر والدها ما ستقوله الابنة. بعد التفكير لبعض الوقت قالت نيلوفر: أبي، هل يمكنني أن أكون نجارة مثلك؟ فوجئ والداها مرة أخرى بابنتهما وابتسما: يا ابنتي، لديك الكثير من الوقت، ولكن إذا كنت تريدين ذلك حقا، إذن كان هذا سيسعدك بالطبع. تعالي إلى ورشتنا بعد المدرسة بعد العيد ودعينا ننمي العمل معا. لابد أن نيلوفر قد أدركت أن والدها تأثر بنبرة صوتها، فوجهت عينيها إلى المرآة الخلفية

من النافذة. نظر الاثنان في عينيها وقرأ كلمة شكرا صامتة من شفتي ابنتهما. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى كل من يقوم بعمله بشغف وبشكل صحيح، وبالطبع إلى ليلى آتشكوباران.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن ختم التصوف التركي في إسكدار. عزيز محمود هداي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ كانت أراضي خراسان وتركستان مهداً للتصوف الإسلامي الذي تبناه الأتراك، حتى أن مقولة كل ولي من خراسان انتشرت على نطاق واسع مؤكدة التأثير الروحي لهؤلاء الأولياء. ويونس أمرة أحد أبرز ممثلي هذه القافلة المباركة في الأناضول خاطب القلوب بلغته التركية النظيفة في القرن الثالث عشر، مشكلا بذلك الحكمة الأناضولية. وبلغ الطريق الذي فتحه يونس أمرة ذروة جديدة.

جديدة بعد غرور مع عزيز محمود هداي. وتدفق نهر التصوف الذي بدأه أحمد يسوي عبر الأناضول مع يونس أمرة وعيد إحياؤه بلغة عزيز محمود هداي وقلبه في القرن السادس عشر. وعندما كان هداي يعمل قاضياً كعالم أكمل تعليمه امتلأ قلبه بالأبحاث الروحية. ولد في شرف لكوتشسار إحدى المدن التابعة لأنقرة في وسط الأناضول، ونشأ في سفرهيسار التابعة لأسكيشهير، حيث تخلى عن جميع مناصبه وممتلكاته ليصبح تلميذاً لحضرة أفداد الذي كان صوفياً كبيراً في عصره. ولتزكية نفسه قام طوعاً حتى بالمهام الصعبة مثل بيع الأكباد على ظهره في السوق بناء على أمر شيخه. وبهذه الطريقة داس على الشعور التكبري والغروري في نفسه وبلغ الكمال الحقيقي. وبعد أن أكمل تعليمه الروحي نال هداي الخلافة من شيخه واستقر في إسطنبول مؤسساً محفله الخاص في أسكدار. ونشأت وتطورت الطريقة الجلوتية بقيادة هداي واستمدت اسمها من مفهوم الظهور أمام الجمهور. وتولي هذه المدرسة الأولية لتزكية النفس دون الابتعاد عن المجتمع. وبينما تستمد هذه المدرسة جذورها من الصوفيين الأقدمين، فقد نظمها هداي تنظيما كاملا ومنهجيا. لذلك إنه ليس من الخطأ اعتباره شيخا للطريقة الجلوتية. وفي وقت قصير انتشرت الطريقة الجلوتية في جميع أنحاء الأناضول والبلقان، وواصلت حلقة الإرشاد لهداي إلى عشرات الآلاف. وطوال حياته التي امتدت قرابة قرن من الزمن، خادم هداي بلا كلل مرشدا الناس من جميع مناهي الحياة. ولم تكن محفلته في إسطنبول محفلا فحسب، بل كانت أيضا مركزا للمعرفة والحكمة، حيث تلقى العديد من العلماء والمفكرين والموسيقيين تعليمهم. وعلى الرغم من إجادته باللغتين العربية والفارسية، إلا أن عزيز محمود هداي استخدم التركية والشعر كأدوات مهمة في إرشاد الناس. وكما فعل يونس أمرة قبل قرون، فضل مخاطبة الجماهير الغفيرة من خلال الأشعار والقصائد الدينية. وعلى نهج أحمد يسوي ويونس أمرة استخدم هداي لغة بسيطة تظهر المعنى بوضوح. استخدم هداي الشعر وسيلة للتواصل، فقصائده النابعة من القلب لاقت صدى واسعا بين الناس من الشعب إلى السلطان، حتى أن بعضها نظم ونشر شفهيا في تكايا الدراويش والساحات العامة. وحتى اليوم لا تزال قصائد عزيز محمود هداي تؤتى في خزينة المساجد وضمن موسيقى تكايا التراويش. لم يكن عزيز محمود هداي المرشد الروحي للشعب فحسب، بل كان أيضا شخصية نالت احترام وإعجاب رجال الدولة في عصره. وفي تقاليد الدولة التركية كان للحكام دائما رجل حكيم إلى جانبهم. فكما أشهد تون يوكوك بيلجا كان وكولتين، وأشهد الشيخ أدب علي عثمان غازي، وأشهد أك شمس الدين محمد الفاتح، استفاد السلطان أحمد الأول أيضا من عزيز محمود هداي. وشهد حضرة هداي حكم 38 أتراك طوال حياته، وكتب رسائل وقدم نصائح للسلاطين، وفي مقدمتهم السلطان مراد الثالث والسلطان أحمد الأول. كما نال هداي احترام السلطان جنج عثمان، أي عثمان الثاني، حتى أنه أجرى بنفسه مراسم تقليد سيف مراد الرابع بصفته شيخا لتكية التراويش.
وأصبح العديد من رجال الدولة المؤثرين بمن فيهم الصدر الأعظم خليل باشا القيصري.

Kuyucu Murat Paşa ve Şeyhü El İslam Hucazade Esad Efendi Tullaben ve Mucibin Bihi. Ve kâne dergâhu hüdâyi bi mesâbeti melâzin emin fi asrihi izkâne el fukara ve tüccar vel cunud vel ulema ve sairu ennâs min muhtelefi meşâribil hayâti ye'tûne ilâ dergâhi fi Üsküdar ve yeclisüne indehû. يمكننا القول بأنه تعاد اكتشاف رسائل التقليد الصوفي التركي في وقت يتزايد فيه البحث عن الهوية عالميا. وتواصل منظمات مثل وقف عزيز محمود هدعي تقليد مطبخ الحساء في درجاهه حيث توزع الطعام على الفقراء ولا يزال قبر هدعي يزوره مئات الأشخاص يوميا. وكما عبر هدعي في درجاهه الشهير قبل قرون أرجو أن لا يغرق في البحر من سار على دربنا إلى يوم القيامة ومن أحبنا ومن زار قبرنا ولا يعاني من الفقر في حياته ولا يموت دون أن يحافظ على إيمانه وهو دعاء لا يزال يتداول وهذا الدعاء بمعنى ما هو أمنية روحية لأمتنا بأن تجد السلام دائما في وحدتنا إن الإرث الذي تركه عزيز محمود هدعي كنز وطني وروحاني وإن الفهم به يعني حمل هذه الحلقة الذهبية الممتدة من أحمد يسوي إلى يونس ومن يونس إلى هدعي إلى المستقبل وبمعرفتنا لهؤلاء الأولياء الذين شكلوا العالم الروحي لأمتنا العزيزة ستعزز روابط الأخوة بيننا وسيرتفع صوت الأخوة الإسلامية التركية بشكل أعلى ولا يزال عزيز محمود هدعي سلطان القلوب يحدثنا من خلال قرون مضت مجددا فينا روح الوحدة والسلام والمحبة ومن يسعى إلى نصيحته ويسلك دربها سيجد إن شاء الله السلام في الدنيا والآخرة وإن حماية هذا الإرث المبارك واجب لوحدتنا الوطنية وسلامتنا الروحية فطوبى لمن سلك هذا الدرب مستمعينا الأفاضل قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية آملين اللقاء في الحلقة القادمة

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم الجميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أمن القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة أمام الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة للدورة 28 للمجلس، أكد فيها أن الأولوية المطلقة لكافة الأحزاب السياسية يجب أن تكون مصلحة تركيا العليا والاعتماد على ديناميكيتها الداخلية. واستهل أردوغان كلمته بالدعاء بأن تكون الدورة الجديدة خيرا على البلاد والأمة والمجلس والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، مستحضرا نضال المجلس الذي يعد البرلمان الوحيد في العالم الذي حاز شرف الاستبسال والجرح مرتين في التاريخ بدءا من حرب الاستقلال عام 1920 وصولا إلى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 من تموز. وحول الشأن السياسي ومكافحة الإرهاب، شدد أردوغان على أن سلاح الاستقطاب والتقسيم يخدم أعداء تركيا فقط، داعيا إلى تعزيز الجبهة الداخلية وبناء التوافق الوطني الكبير، ومؤكدا أن مسار تركيا الخالي من الإرهاب حقق نتائج ملموسة بدعم من كافة الأطياف التحالف الشعبي والأحزاب المشاركة في لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية والمصدقة على القانون الإطاري بأغلبية 467 صوتا داخل المجلس. وفي ختام كلمته، دعا أردوغان القوى السياسية إلى العمل بروح التوافق لإنجاز دستور جديد ومدني وصريح يليق بمئوية تركيا. أعلنت وزارة الدفاع الوطني رفضها القاطع لاقتحامات المجموعات الإسرائيلية المتطرفة للمجلس الأقصى المبارك، مؤكدا أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات تؤجج التوتر في المنطقة وتقوض جهود السلام والاستقرار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع التركية، تناولت فيه آخر المستجدات الأمنية وأنشطة القوى المسلحة التركية وتطورات في الإقليم. وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها واعتداءاتها في غزة والضفة الغربية، والتي تسببت في استشهاد 74,000 فلسطيني من النساء والأطفال والرضع، مجددة دعوتها

المجتمع الدولي للتحرك لاتخاذ تدابير رادعة لوقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني. على الصعيد العسكري، أعلنت الوزارة تسلم القوات الجوية طائرة التدريب الأساسية من الجيل الجديد هيركوش 2 من مرافق شركة توساش بكهرمان كازان. أما في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، فأكدت الوزارة استمرار العمليات الأمنية، حيث سلم أحد عناصر تنظيم PKK الإرهابي نفسه، فيما ضبطت حرس الحدود 713 شخصا خلال محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية. وعلى صعيد التعاون الدفاعي الإقليمي، أشارت الوزارة إلى استضافة العاصمة السعودية الرياض اجتماعا لرؤوس أركان القوات المسلحة لكل من تركيا والسعودية وباكستان في 25 من أيلول سبتمبر الماضي ضمن إطار تحالف مكة الدفاعي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التنسيق العسكري والرفع من قدرات الردع والدفاع الجماعي بين الدول الثلاثة. ألقى جهاز الاستخبارات الوطني القبض على المدعو عمر الخطيب، أحد المتورطين السوريين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قضاء ريحانلي بولاية هاتاي عام 2013، واسفر عن استشهاد 53 شخصا، وذلك خلال محاولته الفرار عبر البحر إلى أوروبا. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر أمنية، فإن الخطيب المطلوب بالنشرة الحمراء للإنتربول كان أحد المشاركين في التخطيط والتنظيم لهجمات ريحانلي والتنسيق بين منفذي العملية وعناصر جهاز الاستخبارات التابع لنظام بشار الأسد سابقا. وأوضحت المصادر أن الخطيب جمع بين يوسف نازك وعميد استخبارات النظام السابق كفاح ملحم عام 2013 للاتفاق على تفاصيل المخطط الإرهابي، حيث دخل الخطيب ونازك إلى ولاية هاتاي في فبراير 2013 لتحديد مواقع التفجير عقب الحصول على موافقة ملحم، قبل أن يستلم الخطيب مع تيمور دوكانج المواد المتفجرة من فرع الأمن العسكري باللاذقية في مايو 2013 ونقلها لتفجيرها عن بعد في ريحان. هذا وأشارت المصادر إلى أن الخطيب أمن فرار منفذي الهجوم إلى اللاذقية عقب العملية مباشرة، حيث جرى تكريمهم ومكافأتهم مالية من قبل نظام الأسد حينها، لتبدأ الاستخبارات التركية عملية

تعقب دقيقة لتحركات الخطيب داخل سوريا حتى لحظة توقيفه ونقله إلى تركيا. أعرب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش عن بالغ اعتزازه بالمباراة الودية التي جمعت ما بين النادي كونيا سبور والمنتخب الوطني الفلسطيني في ولاية كونيا، مؤكدا أنها تمثل رمزا قويا ومعبرا عن التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني المظلوم. جاء ذلك في منشور أفرده كورتولموش عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن اللقاء الكروي التضامني. وقال كورتولموش في رسالته أن المباراة الودية التي أقيمت في كونيا بين المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم ونادي كونيا سبور أثلجت صدورنا، كونها دليلا راسخا ومعبرا عن تضامننا الذي لا يتزعزع مع الشعب الفلسطيني المظلوم. أتوجه بخالص الشكر لأهلنا في كونيا الذين ملأوا مدرجات الملعب عن آخرها ووقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني المحروم مصلين لا وواصلين صوتهم الصادح في جبهة الإنسانية. وأكد رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مواصلة تركيا تقديم كافة أشكال الدعم لنضال الشعب الفلسطيني العادل وإعلاء صوته على كافة المحافل. هذا وقد حظيت المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين المنتخب الوطني الفلسطيني ونادي كونيا سبور على ملعب كونيا الكبير، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن فعاليات يوم فلسطين، حظيت بإشادة واسعة واهتمام إعلامي ودولي كبير عبر المنصات الرياضية والاجتماعية العالمية. وأبرزت منصات رياضية وإعلامية دولية المشاهد التضامنية والتنظيم الجماهيري في المدرجات، حيث كتبت منصة فوتبول تويت الكروية الشهيرة أن المباراة شهدت مشاهد استثنائية تكريما للشهداء، لافتة الانتباه إلى إيقاف المباراة رمزيا عند الدقيقة 89 و59 ثانية تحت شعار تأجلت المباراة حتى تحرير فلسطين، وذلك إلى جانب رفع لافتات ضخمة وإلقاء الألعاب النارية في الملعب وإلقاء الألعاب المرنة في الملعب لصالح الأطفال. من جانبها أشارت صفحة آي أون بالستين وقنوات إخبارية مثل كيو نيوز والجرمك نيوز وشبكة قدس الإخبارية، أشارت إلى أن الجماهير التركية قدمت نموذجا يتحدى الصمت الدولي من خلال تكريم الرياضيين والصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، كما توقفت وسائل إعلام وصحفيون دوليين من بينهم المعلق الرياضي الفرنسي أدريان سيبيتري والناشطة البريطانية سارة ويلكنسون والصحفية الإسبانية شيلا حمد ومواقع مثل آي بي فويسس وليفز فوت عند اللفتة التضامنية بإيقاف المباراة في الدقيقة 10:14 ثانية تخليدا لذكرى 1410 رياضي فلسطيني استشهدوا في غزة، مؤكدين أن الحدث هو تجسيد حقيقي لرسالة كرة القدم في دعم القضايا الإنسانية ونصرة الشعب الفلسطيني.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 26 آخرين جراء الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات 24 الماضية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم. أوضحت الوزارة في بيان صحفي حول حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1439 شهيدا، فيما أضافت السلطات الطبية أن الإحصائيات الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74,040 شهيد. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبار الأول من أكتوبر 2026 يوم السيادة الوطنية وبداية مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك إثر الاستكمال الكامل والنهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد. وأكد الزيدي في بيان رسمي أن إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي وخروج آخر جندي أمريكي عبر البر والبحر والجو يعد إنجازا وطنيا تاريخيا، مشيرا إلى أن خطة الطريق لحصر كافة الأسلحة تحت السلطة المباشرة لمؤسسات الدولة ستكتمل في موعد أقصاه 30 من يونيو 2020.

27. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت ختام عملية العزم الصلب وإتمام سحب جميع القوات والمعدات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عودة القوات إلى الوطن تنهي مرحلة طويلة بدأت بإيرادات وتأثيرات قرارات سابقة، مؤكدا التزام واشنطن بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي بعد اكتمال مهام مواجهة تنظيم داعش. يأتي هذا الانسحاب التام تنفيذا للاتفاق الثنائي المبرم بين بغداد وواشنطن في سبتمبر 2024، والذي قضى بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف على مرحلتين والانتقال إلى العلاقات الأمنية الثنائية، ليطوي بذلك فصل التواجد العسكري والأمريكي الذي بدأ بإسقاط النظام السابق عام 2003. أعلن الجيش اليمني اليوم كسر هجوم واسع شنته جماعة الحوثي في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع وآليات تابعة للحوثيين. وذكر جبهة طور الباحة العسكرية التابعة للجيش اليمني في بيان نشرته عبر حسابها على منصة فيسبوك أن قوتها تمكنت من صد هجوم واسع شنه الحوثيين على كافة الخطوط الأمامية للجبهة، مؤكدة إحراز خسائر في صفوف المهاجمين وتحييدهم. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو أوعز أن الوفد الإيراني الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقچي بمغادرة الولايات المتحدة فورا، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت منصة أكسيوس الإخبارية عن مسؤول أمريكي قوله أن البيت الأبيض كان يترقب تحقيق التقدم في المحادثات مع الجانب الإيراني صباح الاثنين الماضي، غير أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود بحلول المساء، ما دفع روبيرو إلى إصدار تعليمات فورية للوفد الإيراني المتواجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة المغادرة. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني توجه إلى المطار بعد ساعات قليلة على متن طائرة متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة. حقق الفيلم الوثائقي نازا الذي يوثق جرائم الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، حقق نجاحا باهظا في شباك التذاكر الإيطالي ليتصدر المركز الأول في إيرادة شباك التذاكر مع نهاية الأسبوع الأول لعرضه. يحمل الفيلم الذي يمتد على 80 دقيقة ويسلط الضوء على المجازر المدنية وأنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدمها إسرائيل في غزة، يحمل إقبالا جماهيريا هائلا من قبل المشاهدين في مختلف أنحاء إيطاليا الذي امتلأت بهم قاعات السينما عن آخرها. ورغم أنه كان مقررا عرضه لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أيام، إلا أن الوثائقي حصد إيرادات بلغت نحو 1.1 مليون يورو حتى مساء الثلاثاء الماضي، وحظي العمل بتفاعل واسع من الجمهور الإيطالي امتدادا لنجاحه السابق في مهرجان البندقية السينمائي، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة وحصل على تصفيق تاريخي متواصل لمدة 25 دقيقة أثناء عرضه الأول. كشفت التنقيبات الأثرية في موقع كولهيوك الواقع بقضاء جلبوش في العاصمة التركية أنقرة عن أحفورة لكائن بحري يعود تاريخها إلى 66 مليون عام، وبذور لزهرة المحبة تعود إلى 4000 عام، ما يسلط الضوء على التاريخ الطبيعي والثقافي للمنطقة. وأوضحت رئيسة بعثة التنقيب في كولهيوك وعضو هيئة التدريس بقسم الآثار في جامعة أنقرة الدكتورة داريا يلماستكين، أوضحت أن الموقع الذي يمتد تاريخه إلى 5000 عام وشهد حضارتي الحطيين والحثيين شهد العثور على البذور داخل إناء يعود للعهد الحثي. وأشارت تكين إلى أن العينات النباتية التي أخذت من الإناء خضعت للفحص والتحليل من قبل عالمة النباتات الأثرية الأستاذة الدكتورة أمال أيبيك دونماز من قسم الأحياء بجامعة هاجتبة، حيث أظهرت التحليلات أن البذور هي الأقدم حتى الآن لزهرة المحبة، وهي نوع نباتي نادر وفريد. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نترك

كانت نيلوفر الصغيرة تنظر من النافذة وتراقب ما حولها بينما كان والدها يقود السيارة. كانوا في طريقهم لقضاء عطلة عائلية. كانت جدتاها وجديها وأقاربها الآخرون يجتمعون في القرية ويحتفلون معا بهذه الأيام المميزة كما كانوا يفعلون في العديد من الأعياد الأخرى. ما الذي يمكن أن يكون أجمل من هذا؟ منذ أن اقترب العيد كانت هناك بهجة جميلة في جميع أنحاء البلاد، فقد تحدث والدا نيلوفر عن زحمة الطرقات على الرغم من أنه كان يوما داخل أيام الأسبوع. كان الأمر كما لو كان الجميع يحاولون اللحاق بمكان ما. كسرت نيلوفر صمتها فجأة وقالت: أبي، لقد لاحظت أن كل سائقي الشاحنات رجال، ألا توجد سائقات إناث؟ أصغى والدها ووالدتها إلى ابنتهما بدهشة وبدأا يبتسمان. ابنتي الجميلة، أحسنتي يا ابنتي، أحسنتي، أنت تنتبهين جيداً. لحسن الحظ شاهدت قبل أيام برنامجاً على قناة TRT حول هذا الموضوع، وكان البرنامج يقدم أول سائقة مركبات ثقيلة في تركيا وهي ليلى آتش كوباران. ليلى آتش كوباران هي امرأة موديل 64 على حد تعبيرها. عندما كانت تعاني من صعوبة في النوم وهي طفلة، كان والدها يأخذها في شاحنته ويجعلها تنام على صوت المحرك ثم يضعها في الفراش. فضلت ليلى آتش كوباران المعروفة أيضا باسم ملكة الطرقات أن تسير على خطى والدها في اختيارها لمهنتها. ذات يوم أراد والدها أن يشتري هدية لابنته التي كانت قد بدأت للتو في الصف الأول الابتدائي لأنها تعلم

إن ليلى الصغيرة صحبت والدها مباشرة إلى متجر الألعاب وطلبت منه شراء لعبة خلاطة خرسانية، وحتى ذلك الحين كان شغفها بالمركبات الثقيلة واضحا. عندما كبرت وقفت أمام والدها وشاركت معه اختيارها المهني، وعلى الرغم من أن والدها كان يرغب فيها أن تمتهن ابنته مهنة مثل المحاماة أو الطب، إلا أنه دعمها عندما رأى أنها كانت متحمسة جدا لأن تكون سائقة. كانت ليلى آتش كوبران جريئة وواثقة من نفسها لدرجة أنها تقدمت لامتحان رخصة القيادة لتصبح سائقة مركبات ثقيلة ليس مرة واحدة ولا مرتين بل 5 مرات، وعلى الرغم من كل العقبات لأنها امرأة في هذا المجال من العمل الذي يناسب للرجال، فقد فازت في النهاية. هذا كان انتصارا لها ونقطة تحول في حياتها. وهكذا واصلت مسيرتها في قيادة السيارات التي بدأت في عام 1987 إلى أن تقاعدت في عام 2017. ربما لم تترك آتش كوباران التي عملت سائقة في تركيا وخارجها لسنوات عديدة، لم تترك أي مركبة لم تستخدمها، فمن شاحنات القمامة إلى سيارات الأجرة، ومن الصهاريج إلى سيارات الإسعاف، ومن الحافلات إلى شاحنات القطر. استخدمت كل أنواع السيارات التي يمكن أن تتصوروها، فقد أصبحت رائحة الديزل وورش التصليح والسيارات لا غنى لها عنها. كان لليلى آتش كوباران التي أدت مهنتها بحب كبير شرف أن تكون أول امرأة سائقة مركبات ثقيلة في تركيا، وأورثت خبراتها في هذه العملية للأجيال القادمة في كتابها الذي يحمل عنوان حياة التروس العكسية. وفقاً لهذه المرأة الرائدة، فإن المهنة ليس لها جنس، هناك فقط أولئك الذين يقومون بالمهنة بشكل جيد وأولئك الذين لا يقومون بها. استمعت نيلوفر إلى والدها في صمت باهتمام كبير بينما كانت تواصل النظر من النافذة وتلعب بيدها بالقلادة الخشبية المعلقة حول عنقها. عندما انتهت قصة حياة ليلى آتش كوباران، انتظر والدها ما ستقوله الابنة. بعد التفكير لبعض الوقت قالت نيلوفر: أبي، هل يمكنني أن أكون نجارة مثلك؟ فوجئ والداها مرة أخرى بابنتهما وابتسما: يا ابنتي، لديك الكثير من الوقت، ولكن إذا كنت تريدين ذلك حقا، إذن كان هذا سيسعدك بالطبع. تعالي إلى ورشتنا بعد المدرسة بعد العيد ودعينا ننمي العمل معا. لابد أن نيلوفر قد أدركت أن والدها تأثر بنبرة صوتها، فوجهت عينيها إلى المرآة الخلفية من النافذة. نظر الاثنان في عينيها وقرأا كلمة شكرا صامتة من شفتي ابنتهما. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى كل من يقوم بعمله بشغف وبشكل صحيح، وبالطبع إلى ليلى آتش كوباران.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن ختم التصوف التركي في إسكدار. عزيز محمود هدائي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ كانت أراضي خراسان وتركستان مهداً للتصوف الإسلامي الذي تبناه الأتراك، حتى أن مقولة كل ولي من خراسان

الأناضول خاطب القلوب بلغة هي التركية النظيفة في القرن الثالث عشر، مشكلا بذلك الحكمة الأناضولية. وبلغ الطريق الذي فتحه يونس أمره ذروة جديدة بعد قرون مع عزيز محمود هدائي، وتدفق نهر التصوف الذي بدأه أحمد يسوي عبر الأناضول مع يونس أمره، وعيد إحياؤه بلغة عزيز محمود هدائي وقلبه في القرن السادس عشر. وعندما كان هدائي يعمل قاضيا كعالم أكمل تعليمه، امتلأ قلبه بالأبحاث الروحية. ولد في شرفلي كوتشسار، إحدى المدن التابعة لأنقرة في وسط الأناضول، ونشأ في سيفريهيسار التابعة لأسكي شهير، حيث تخلى عن جميع مناصبه وممتلكاته ليصبح تلميذا لحضرة أفتاد الذي كان صوفيا كبيرا في عصره. ولتزكية نفسه قام طوعا حتى بالمهام الصعبة مثل بيع الأكباد على ظهره في السوق بناء على أمر شيخه. وبهذه الطريقة داس على الشعور التكبري والغروري في نفسه وبلغ الكمال الحقيقي. وبعد أن أكمل تعليمه الروحي نال هدائي الخلافة من شيخه واستقر في إسطنبول، مؤسسا محفله الخاص في أسكدار. ونشأت وتطورت الطريقة الجلوتية بقيادة هدائي، واستمدت اسمها من مفهوم الظهور أمام الجمهور. وتولي هذه المدرسة الأولية لتزكية النفس دون الابتعاد عن المجتمع. وبينما تستمد هذه المدرسة جذورها من الصوفيين الأقدمين، فقد نظمها هدائي تنظيما كاملا ومنهجيا. لذلك إنه ليس من الخطأ اعتباره شيخا للطريقة الجلوتية. وفي وقت قصير انتشرت الطريقة الجلوتية في جميع أنحاء الأناضول والبلقان، وواصلت حلقات الإرشاد لهدائي إلى عشرات الآلاف. وطوال حياته التي امتدت قرابة قرن من الزمن، خدم هدائي بلا كلل مرشدا الناس من جميع مناحي الحياة. ولم تكن محفلته في إسطنبول محفلا فحسب، بل كانت أيضا مركزا للمعرفة والحكمة، حيث تلقى العديد من العلماء والمفكرين والموسيقيين تعليمهم. وعلى الرغم من إجادته باللغتين العربية والفارسية، إلا أن عزيز محمود هدائي استخدم التركية والشعر كأدوات مهمة في إرشاد الناس. وكما فعل يونس أمره قبل قرون، فضل مخاطبة الجماهير الغفيرة من خلال الأشعار والقصائد الدينية. وعلى نهج أحمد يسوي ويونس أمره، استخدم هدائي لغة بسيطة تظهر المعنى بوضوح. استخدم هدائي الشعر وسيلة للتواصل، فقصائده النابعة من القلب لاقت صدى واسعا بين الناس من الشعب إلى السلطان، حتى أن بعضها نظم ونشر شفهيا في تكايا الدراويش والساحات العامة. وحتى اليوم لا تزال قصائد عزيز محمود هدائي تؤتى في خزينة المساجد وضمن موسيقى تكايا الدراويش. لم يكن عزيز محمود هدائي المرشد الروحي للشعب فحسب، بل كان أيضا شخصية نالت احترام وإعجاب رجال الدولة في عصره. وفي تقاليد الدولة التركية كان للحكام دائما رجل حكيم إلى جانبهم. فكما أرشد تون يوكوك بيلجا كان وكولتين، وأرشد الشيخ أدب عالي أسمان غازي، وأرشد أك شمس الدين محمد الفاتح، استفاد السلطان أحمد الأول أيضا من عزيز محمود هدائي. وشهد حضرة هدائي حكم 38 إتراك طوال حياته، وكتب رسائل وقدم نصائح للسلاطين، وفي مقدمتهم السلطان مراد الثالث والسلطان أحمد الأول. كما نال هدائي احترام السلطان
genç Osman, ey Osman el-Thani, hatta ennehu ecra bi nefsihi merasime taklidi

سيف مراد الرابع بصفته شيخا لتكية التراويش. وأصبح العديد من رجال الدولة المؤثرين بمن فيهم الصدر الأعظم خليل باشا القيصري وكوجو مراد باشا وشيخ الإسلام خجازادة أسعد أفندي طلابا ومعجبين به. وكان درجة هداي بمثابة ملاذ آمن في عصره، إذ كان الفقراء والتجار والجنود والعلماء وسائر الناس من مختلف مشارب الحياة يأتون إلى درجه في أسكدار ويجلسون عنده. يمكننا القول بأنه تعاد اكتشاف رسائل التقليد الصوفي التركي في وقت يتزايد فيه البحث عن الهوية عالميا، وتواصل منظمات مثل وقف عزيز محمود هدعي تقليد مطبخ الحساء في درجه، حيث توزع الطعام على الفقراء، ولا يزال قبر هدعي يزوره مئات الأشخاص يوميا. وكما عبر هدعي في درجه الشهير قبل قرون: أرجو أن يغرق في البحر من سار على دربنا إلى يوم القيامة، ومن أحبنا ومن زار قبرنا، ولا يعاني من الفقر في حياته، ولا يموت دون أن يحافظ على إيمانه، وهو دعاء لا يزال يتداول. وهذا الدعاء بمعنى ما هو أمنية روحية لأمتنا بأن تجد السلام دائما في وحدتنا. إن الإرث الذي تركه عزيز محمود هدعي كنز وطني وروحاني، وإن الفهم به يعني حمل هذه الحلقة الذهبية الممتدة من أحمد يسوي إلى يونس، ومن يونس إلى هدعي إلى المستقبل. وبمعرفتنا لهؤلاء الأولياء الذين شكلوا العالم الروحي لأمتنا العزيزة، ستعزز روابط الأخوة بيننا، وسيرتفع صوت الأخوة الإسلامية التركية بشكل أعلى. ولا يزال عزيز محمود هدعي سلطان القلوب يحدثنا من خلال قرون مضت مجددا فينا روح الوحدة والسلام والمحبة. ومن يسعى إلى نصيحته ويسلك دربها سيجد إن شاء الله السلام في الدنيا والآخرة. وإن حماية هذا الإرث المبارك واجب لوحدتنا الوطنية وسلامتنا الروحية، فطوبى لمن سلك هذا الدرب. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.